كنت دائما أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعد سلاما محمودا الذي وعده.